شارك باخد دوشنات كبيتي تشاشي اللي خانا برفي ما تشسهن دوشات برضو فانا رماسي كما كيكون ويتخبرك تكبي خوي ماسك ورمسي لفاسك موبية بتسيك انو غيبيسك ما فتعادو جمو تسوك انك برنجي تسلنا ما مو ترسخت سانسي بار ما تساشي سليف ما تاندر صورت الدرس